يا تسي يا وا إيه بفكر ومي مارونا إيتي يا ريري كتاهيرا ويرا كاتسي إيوا تيري ويني نعي وتي يا تسي يا وا توا